0: بلاص تم كفافي
1: يزايف وكان سامبال نيول كيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايلو ني جان فيتون رابان زكان ان رجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامبال نالفا نيري مانرين ناندينيان ارولو كينغا سيني Stinga faenrena, then you funun fanzakan and rajuil. The miantun voca sambabaze, miantun voca malagas tubakvu, miantun nipuna fartan diegoret, alozala, itulumatik, tsekentika urar cantan linzanakatik, masna titan raznati, ti messazinja rajuil, efa pamunola notam demilnef, namunola nomnis of tunazo, ka mitenam nozede, miala amfitunana tsimisatakandronofa, lewano, ni pepla sava. Ara na roza na kisambaba za ingati nfiturana. De dien zombele tsumatumaswandu, macharobu fautanga natou, mandiana mbebuka mbuka mtani ya vina rona rou,